الحمد لله الذي بنعمته وبفضله تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

0: القضاء عليك أمره.
1: إذا قضى القضاء عليك أمره.
0: كيو على انسى. فليس يحل إلا لقضاء. فليس يحل إلا لقضاء.
1: فليس يحل إلا لقضاء. فليس يحل إلا لقضاء.
0: فما لك قد أقمت بدار ذل.
1: فما لك قد أقمت بدار ذل
0: وأرض الله واسعة فضل.